والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.